مبروك مبروك لأدي ماكدونالد، مبروك الله يهنيكم يا رب، بيزو بيزو.